Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.